البيقرون. عندنا بيقرون، ايوه البير ممكن يكون حدا الدار، وممكن يكون خص الواحد يمشي شويه عادي يوصل لعنده. اشنو كيتسمى بئرون؟ بئر قريبة او لا ممكن نديرو حتى بعيدة. عرفتو هاد قريب بعيد؟ وكي قلنا هنا كأس ممكن تكون غالية تكون رخيصة، عطتني فكرة ديال درس اخر ان شاء الله غيكون هو الا زربتو معايا غادي نديروه ان شاء الله اليوم، وغادي كيف كيقولوا غتمتعوا به مزيان، فيه المتعه وفيه الافاده ان شاء الله، فيه المتعه والاستفاده. على اي بئر الا كانت قدامنا قدام باب الدار ديالنا كتكون بئر، ايه بحال هذيك اللي عند ابراهيم في الحقل ديالهم في الحديقه عندهم بئر، يعني هذيك البئر حدا الدار بئر. اش كنقولوا في الدارجه؟ قريبة ولا قريب؟ بئر قريب، وراها ماشي غلط، راه ممكن ندير لها التتا هي مربوطة وتجي صحيحة. هانتوما هادو راه جوج نقط ديال القاف، بئر قريبة. وكيف قلت لكم اهم حاجة هو انها تكون نفس الحركة اللي عند الكلمة المنعوتة اللي منعتين فيها، تكون نفس الحركة عند الكلمة ديال النعت، النعت اللي منعتين به، يعني اللي بيشرحها لنا كيف دايرة. كلمة أخرى أعزائي، قلنا السوق ياك، سوق إيوا كي قلنا داير داك السوق، وعلاش لا كبير؟ إيه سوق كبير، أو لا سوق كبيرة. شفتوها؟ سوق كبير أو لا سوق كبيرة، السوق كبيرة أو لا السوق كبير.

الكلمة الأخرى، الكلمة الأخرى غتكون هي الكلمة الرابعة. دابا نتوما كي كان لله كان كيبان لكم هذاك الطريق ديال العلم ديالكم، ديال أنكم تقراو، كي كانت كاتبان لكم؟ كانت كاتبان طريق طويلة ياك؟ إوا دابا باقية طويلة، باقا كتخلع. إلا لأنكم تعلمتوا. إوا كيف ولات دابا الطريق؟ طريق العلم كيف ولات؟ والمعرفة، حيت بيدكم المفتاح، قلنا المفتاح ديال الصندوق ديالكم، ديال الكنز ديالكم. إيوا ولات طريق قصيرة ياك، ما بقاش الطريق.

قصيرة طريق قصيرة دغيا غادي توصلوا فيها ان شاء الله، او لا طريق قصير شفتوا طريق قصير او لا طريق قصيرة. أعزائي الكلمة الأخرى كانت هي القدر، وطلبت منكم أنكم القدر ديروها ليا بأل، يعني تعرفوها ماشي غادي تبقى غير قدر كبير ولا قدر كبيرة ولا، بغيتكم ديروها ليا قلت باش بالال يعني نعرفوها، لانه تبارك الله ملي كنا كندخلوا للمطبخ عند امينه كنلقاو ما شاء الله كي كيقولوا من قدوره ياك. القدر يعني الطنجرة، القدر اش قلنا الا كانت بحرة شريناها، القدر الا كانت عندنا قدرة جديدة، القدر جديدة القدر جديدة وهي صحيحة، ولكن إلى درتوا لي لها الألف واللام غيكون حسن، لأن قلنا النات كيشبه المنعوت، هنا درت ال درت هنا يا ال غادي ديروا لي تنتوما هنا يا ال هنايا شوفوا درت الضمه هنايا غتضربوا لي على وحده وغتخليوا لي غير وحده، تفهمنا ما عندي ما نتسالكم. القدر الجديد شفتوا هانتوما هنا كاينه ال حتى هنا درتها، هنا كاينه الضمه حتى هنا درتها، هنا وحده هنا وحده هنا ال هنا ال، حيت قلت ان المنعوت او سمحوا لي النعت كيشبه المنعوت ديالو كيخصو يكون بحالو، كان مذكر يكون مذكر، كان مؤنث يكون مؤنث، كان بالال يكون بالال، كان بلاش يكون بلاش، كان عنده التنوين يكون عنده التنوين، كان هنا اون نديرو هنا اون، كان هنا ان نديرو ان، كان هنا ان نديرو ان يعني التنوين ديال الكسر، كان هنا ضمه وحده غنديرو هنا ضمه وحده، كان هنا فتحه وحده غنديرو هنا فتحه وحده، كان عندنا هنايا اشنو كسره وحده غنديرو كسره وحده.

اعزائي قلت لكم فاش كنا كنصحوا التمارين ان هاد الحكايه ديال الطويل قصير غالي رخيص عطاتني فكره ديال نديرو درس غيكون حتى هو من الدروس الخفيفه كيف كيقولوا خفيفه على القلب وما كتطلبش يعني مجهود كبير ولكن في نفس الوقت راها مفيده لانها كتغني من طبيعه الحال القاموس اللغوي ديالكم يعني هذاك الرصيد اللي عندكم دابا نتوما راه بحال حاطين في البنكه كتحطوا فيها شويه بشويه كتزيدوا كتجمعوا الكلمات راكم عارفينهم لان كلكم كتكلموا العربيه الدارجه ديالنا كيف قلنا راها بنت العربيه دابا المهم هو انكم منين تشوفوها مكتوبه تعرفوا تقراوها ومن طبيعه الحال تفهموا راه هي هذيك الكلمه اللي كنتو كتسمعوا شحال هادي ولا كتقولوها وفي نفس الوقت حتى تكتبوها قلنا البير هضرنا على البئر وقلنا مثلا الا كان عندنا البير حدانا اش كنقولوا بئر قريب بئر قريب او لا قلنا قريبة ياك وإلا كانت ماشي قريبة إلا كانت عندها مسافة خصنا نديرو كانت مسافة بيننا وبينها وخصنا واحد الجهد خصنا نمشي نتنقلو تال عندها اش كتولي قلنا بئر البئر قريب او لا البئر بعيد ايوا بعيد اعزائي كتكتب هكا بئر بعيد او لا حتى بعيدة راها صحيحة يعني أعزائي قريب بعيد وشفتو بعيد كيف كتكتب ماشي بعيد بالسكون قلنا عمر أن السكون ما كتبدا به الكلمة في اللغة العربية إذن بعيد بحال كيف الدارجة كنقولو بعيد ولا بعيدة أعزائي شفنا عاود قلنا سوق ملي كيكون السوق فيه بزاف ديال الحوانات فيه بزاف ديال القواصر فيه بزاف اشنو كتسمى سوق كبيرة ولا سوق كبير كبير شنو هو الضد ديال كبير صغير ايوا عرفتو بالفصحى كي كيتكتب قلعو صغير ص صغير كبير صغير كبير صغير كبيرة صغيرة إلا كانت هنا تا الضد ديالها هنا غادي يكون تا قلنا الكأس كي كانت حنا فاش درنا التصحيح درنا ليها فارغة يعني خاوية

باري غاتون. إلا كانت مليانة، كانت ملوءة عامرة، مملوءة. ما عرفتو عشان كي كتكتب ياك. إوا جي نكتبها لكم، شوفوا. ما م لو اتون. هنايا كيدخل عاود الحكايه ديال الهمزه، درتها فوق السطر لانها مسبوقه هنايا بواو وهي عندها فتحه. مملوءة بحال كي شتناها في قراءة، جاتنا في وسط الكلمة وفي نفس الوقت كتبناها فوق اش فوق السطر. على اي احنا اللي محتاجين هنا هو فارغ مملوء. لو كنت درت لها فارغون بلا التاء مربوطة، حتى هنا غادي خصني الضد ديالها، نحيد لها التاء المربوطة ديالها ونخليه مملوءون. واخا ما عندي ما نتسالكم. دابا قلت لكم ان الطريق ديالكم العلم ولات قلنا طريق قصير طريق قصير. ايوا اعزائي، لو ما كانش قصير بحال كي كان كيبان لكم في الاول فاش بحر بدينا، كي كان كيبان لكم الطريق ديال المعرفه طويله.

0: قصير
1: طويل.
0: شفتوا؟
1: قصير
0: طويل. أعزائي، إلى عندي قلت كانت عندنا القدر، يعني قدر كي كانت دايرة كانت عندنا جديدة. جديدة أعزائي، جديدة جديدة أعزائي. أشنو الضد ديالها؟ جديد الضد ديالو أشنو؟ كي كيقولو جديد ليه جدة، والقديم لا تفرط فيه. قديمة، قديمة كيف كنكتبوها؟ بالدارجة كنقولو قديمة، وبالفصحى قديمة.

قديمة جديدة قديمة. أعزائي الأوصاف كيف ما شفنا راها تقريبا كلها اللي كنستعملوا في الدارجة تقريبا راها فصيحة، خصنا غير نضبطوا لها النطق ديالها بالحركات ونعطيوها من طبيعة الحال الشكل النهائي ديال آخر الكلمة، نديروا لها تنوين ملي ما تكونش معرفة، ونديروا لها ونحيدوا لها تنوين منين تكون معرفة، ونديروا لها تنوين منين تكون ما تكونش معرفة، ونشوفوا الموقع ديالها من الجملة. واش يعني واش غادي تخصها بحال كي شفنا شايا شربت انا شربت، يعني ديك الحاجه تدرت بها كانت

مفعول به كيف ما غنشوفوا ان شاء الله من بعد، خصها تاخذ يا الفتحه يا تاخذ التنوين ديال الفتح، والنعت ديالها نفس الشيء غادي ياخذ معها يا فتحه الا كان معرف عنده الالف واللام، او لا التنوين ديال الفتح الا ما كانش كان نكره ما كانش عنده الالف واللام. وفي نفس الوقت نفس الشيء من طبيعه الحال مع الكسره، الا كانت الكلمه مسبوقه بواحد من الحروف ديال الجر اللي غادي نشوفه ان شاء الله قريب في الحلقات اللي جايه، كانت عندها التعريف غادي نديروا لها كسره واحده، النعت ديالها نفس الشيء غادي يتبعها. ما كانش عندها التعريف كانت نكره بلا ال، غادي خصنا نديروا لها التنوين ديال الكسر، ومن طبيعه الحال النعت ديالها حتى هو نفس الشيء لانه قلنا كي يطبقها. وكيف دابا ما شفنا النعت وشفنا الضد ديالو، ملي كنقولوا جديد راه كنقولوا قصير، ملي كنقولوا جديد سمحوا لي الضد ديالو قديم، جديد قديم، طويل قصير، عصبي هادئ، قريب بعيد. أعزائي هذا هو الضد اللي كيتسمى الأضداد، يعني الكلمة والضد ديالها. شفنا لحد الساعة النعت يعني الوصف كيف كنوصفوا الحاجة كيف دايرة، وشفنا الضد ديالو. غادي نعطيكم التمارين وغادي تكتبوا لي الحاجة ونديروا الضد ديالها. مثلا عندي هنايا ملحون، وعندي هنا سكرون، الملح علاقته بالسكر، السكر كيف كيكون والملح كيف كيكون، السكر كيكون حلو والملحة كتكون مرة شوية. إيوا غتحاولوا تكتبوا لي مر، هذه بالدارجة نتوما حاولوا ديروا اجتهاد من عندكم كيف غادي تكتب بالفصحى. السكر غادي تشوفوه تاوية تقولوا لي كيف كيكون. غادي نكتبوه سكين، يعني سكين الموس، السكين غادي تكتبوا ليا واش نتوما تختاروه، شوفوا واش كبير ولا صغير. الصوره راه غادي تكون فاش في الضفت في الكتاب ديالكم، نتوما غادي تختاروا غادي تشوفوه كيف داير واش كبير ولا صغير. عندي العقرب، نتوما غادي ديروا ليه من طبيعه الحال سمحوا لي ما درتش هنايا النقط ديال الفراغ. العقرب غادي تحاولوا ديروا تشوفوه واش كنخافوا منه ولا ما كنخافوش، واش اش كنقولوا واش حيوان واش خطير ولا ماشي خطير، نتوما غادي تختاروا. تمرين ما قبل الأخير، عندنا المسك، كنقولوا المسك اش كيدير، المسك كيعطر، نتوما غادي تختاروا الكلمة كيف غادي ديروها. وكيف ما قلت لكم واخا تغلطوا فيها ماشي مشكل، كيف ما جاليكم البالكم الوصف اكتبوه، المهم انكم كيف كيقولوا ديروا المحاولة. عندي هنايا
الكلمه اللي

الصخرة عنق، والله يخلي دائما الأعناق ديالكم مرفوعة في السماء وعالية وهكا مبهجة واش وطويلة إن شاء الله. كنقولوا عنق ملي كيكون العنق كيكون يعني من الرمز ديال الجمال عندنا، كيقولوا العنق أشنو طويل. هادو الكلمات ديالكم أعزائي غادي تكتبوا ليهم الأوصاف ديالهم، ديروا لهم النعت ديالهم إن شاء الله المناسب، وغنصحوهم إن شاء الله مع بعضنا في الحلقة الجاية. وحتى ذلك الحين إليكم تحياتي.